Yeah. بتحكي انك هاردكور العيدة هيها طب جرب شي نهار تكون في جينا عم ابحر بالخيال نفي السلبيات محال بالحال نفسه في حال اسمه غير حال زيد العقد عيدة نعمل شبك

0: يكمل صبي تكبر يكبر وجع ترجع حبي ومناك ترجع صبي كذب الذي قال بأن من نضج كبار ودي وطني سكني لم يعد ختيارا صار كن عارا بارا أحسن من ميت شو اسمه عيار من خارك منزل لي فاق
1: ركب عطاق
0: ركب عشاق غزل درار بيحلف بعزة الله علينا حلت نغمة الله أيا بالله حلفتم وخنتم عهدة الله فبسم الله جمعتم وأنتم فيه بياعوا وأنتم فيه بياعوا فالعذر يوم الحشر إن كان بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياعوا.